فتبعد الناس وتفضل حياتي حياة متداس عليها بمئة مليون طريقة. والعادي من الكل يحكم، والعادي من الحكم يكسر، والعادي من الكسر ينهي الحكاية. كيف

فتبعد الناس وتفضل حياتي حياة متداس عليها بمئة مليون طريقة. والعادي من الكل يحكم، والعادي من الحكم يكسر، والعادي من الكسر ينهي الحكاية. كيف

0: في سنة جديدة هيكون قلبي نظيف، مفيش أي كراهية أو حقد أو حسد، وأفكاري هتكون أفكار خير مفيهاش حاجات غلط. هفكر عن الناس بكل خير، ومش هظن في أي حد السوء، مش هتكلم على أي حد في غيابه، ومش هكون أنا سبب في النميمة ولا هشارك في النميمة. هكون أنا مش بسمع لأي حاجة عن أي حد وهو مش موجود، لكن لازم أعيش حياتي الوقت اللي جاي بقلب نظيف وأعيشها صح. في سنة جديدة هيكون قلبي نظيف، مفيش أي كراهية أو حقد أو حسد، وأفكاري هتكون أفكار خير مفيهاش حاجات غلط. هفكر عن الناس بكل خير، ومش هظن في أي حد السوء، مش هتكلم على أي حد في غيابه، ومش هكون أنا سبب في النميمة ولا هشارك في النميمة. هكون أنا مش بسمع لأي حاجة عن أي حد وهو مش موجود، لكن لازم أعيش حياتي الوقت اللي جاي بقلب نظيف وأعيشها صح.
1: في السنة الجديدة هختار أعيش صح، هختار إن كلامي يكون كلام مفيد مش أي كلام وخلاص. هبطل الهزار اللي ممكن يكون بيجيب مشاكل، وهكون سبب تشجيع لعمل الخير، وكلام هيكون كلام مشجع لكل الناس، وبكده الناس ترتاح لما تتكلم معايا، ولما أكون موجود معاهم في أي مكان يحسوا إنه شخص ده بيقول كلام مفيد مش بيتكلم وخلاص. في السنة الجديدة هختار أعيش صح، هختار إن كلامي يكون كلام مفيد مش أي كلام وخلاص. هبطل الهزار اللي ممكن يكون بيجيب مشاكل، وهكون سبب تشجيع لعمل الخير، وكلام هيكون كلام مشجع لكل الناس، وبكده الناس ترتاح لما تتكلم معايا، ولما أكون موجود معاهم في أي مكان يحسوا إنه شخص ده بيقول كلام مفيد مش بيتكلم وخلاص.

في سنة جديدة عايز أتعلم من اللي فات، عايز أتعلم خاصة من أخطائي، لأني أكيد عملت حاجات غلط وحاجات مش كويسة، لأني طبعا ما فيش إنسان ما بيعملش حاجات غلط، وفي حاجات عملتها ممكن عن قصد وحاجات عملتها عن غير قصد، لكن مش هتكون ديت سبب فشلي، هتكون سبب قوتي، وكل أخطائي هتكون مصدر نجاحي مش مصدر فشلي أبدا، لأني إنسان أنا بغلط وده طبيعي، لكن مش وأكيد مش هبطل كمان أغلط، لكن الأوقات الجاية أنا هاخد بالي قوي قوي من أخطائي وهتعلم من أخطائي اللي فاتت. في سنة جديدة عايز أتعلم من اللي فات، عايز أتعلم خاصة من أخطائي، لأني أكيد عملت حاجات غلط وحاجات مش كويسة، لأني طبعا ما فيش إنسان ما بيعملش حاجات غلط، وفي حاجات عملتها ممكن عن قصد وحاجات عملتها عن غير قصد، لكن مش هتكون ديت سبب فشلي، هتكون سبب قوتي، وكل أخطائي هتكون مصدر نجاحي مش مصدر فشلي أبدا، لأني إنسان أنا بغلط وده طبيعي، لكن مش وأكيد مش هبطل كمان أغلط، لكن الأوقات الجاية أنا هاخد بالي قوي قوي من أخطائي وهتعلم من أخطائي اللي فاتت.

0: serious.
1: Yeah, that's Maraca Yu-Yu, baby.

0: انت تقدر انك تدرب نفسك على تحمل المسؤولية والعمل باجتهاد وبجدية.
1: القصة محتاجة تدريب ومحتاجة تفهم دورك كويس،
0: محتاج اني انا ادرك ان انا في جزء في الحياة هو مسؤوليتي أنا الشخصية،
1: ما ينفعش حد غيرك يكون بيعمل المسؤولية بتاعتك،
0: وما ينفعش كمان تعمله بأي شكل وخلاص أو بأي مستوى مش حلو.
1: لازم أتعلم أدرب نفسي أني أبذل كل جهدي في الجزء المطلوب مني من غير كسل ولا تراخي ولا تأجيل ولا أني أكون برمي المسؤولية على حد تاني.
0: انت تقدر انك تدرب نفسك على تحمل المسؤولية والعمل باجتهاد وبجدية.
1: القصة محتاجة تدريب ومحتاجة تفهم دورك كويس،
0: محتاج اني انا ادرك ان انا في جزء في الحياة هو مسؤوليتي أنا الشخصية،
1: ما ينفعش حد غيرك يكون بيعمل المسؤولية بتاعتك،
0: وما ينفعش كمان تعمله بأي شكل وخلاص أو بأي مستوى مش حلو.
1: لازم أتعلم أدرب نفسي أني أبذل كل جهدي في الجزء المطلوب مني من غير كسل ولا تراخي ولا تأجيل ولا أني أكون برمي المسؤولية على حد تاني.

عالوشوش بشوف ملايكة بشوف وحوش وخاف أتوه وجرح نفوس.

عالوشوش بشوف ملايكة بشوف وحوش وخاف أتوب وجرح نفوس

بين الوجوه، لكن ساعات بفوق في سيرتك واتمنى يوم اكون عرفتك. ولو عرفتك حكون رجعت لنفسي تاني بعد ما ضعت واشوف ملامحك.

0: فيك القرشنات يا حاج مدي، مش خسر فيك القرشنات، سقفوا له.
1: نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.

0: القرشنات يا حاج مدي، مش خسر فيك القرشنات، سقفوا له.
1: نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.

0: وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا وكلامك حقيقي كان مهم أن احنا نركز فيه وأن احنا نعرف نفسنا أكتر فيه. بس حابة أن أنا أزنقك شوية كده في الآخر.
1: ما خلاص الأسئلة خلصت على فكرة.
0: لا لا
1: الأسئلة خلصت.
0: لازم تتزنقي في آخر الحلقة. كل واحد بيجي هنا لازم يتزنق في آخر الحلقة.
1: ما حسيت كده برضو.
0: عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدها في حياتي تكبرني جدا جدا جدا لدرجة أن أنا أوصل كده. أنا عارف نفسي مش خلاص عرفت نفسي وخلاص, لكن أوصل لحتة أن أنا قادر أخد قرار في حياتي بسبب أن أنا عرفت نفسي.
1: بصي هو سؤال كبير قوي. أنا مش عارفة إزاي هنتكلم فيه في تراك. يعني إزاي أبقى عرفت نفسي؟ الإجابة بسيطة, لما ببص في المراية صح هبقى عرفت نفسي, فهعرف أخد قرار صح في حياتي لأن أنا عارفة.
0: يعني لو انت سمعتنا في اخر تراك يا ريت ترجع كده تركز في اول البرنامج خالص. دينا كانت بتقول لنا ايه هي المرايات اللي ممكن نبص عليها, وفعلا حاجات مهمه جدا. ميرسي يا دينا وميرسي ليكوا لاستماعكم. ميرسي يا دينا جدا. اشوفكم على خير او اسمعكم على خير وتسمعوني على خير الاسبوع اللي جاي. وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا وكلامك حقيقي كان مهم أن احنا نركز فيه وأن احنا نعرف نفسنا أكتر فيه. بس حابة أن أنا أزنقك شوية كده في الآخر.
1: ما خلاص الأسئلة خلصت على فكرة.
0: لا لا
1: الأسئلة خلصت.
0: لازم تتزنقي في آخر الحلقة. كل واحد بيجي هنا لازم يتزنق في آخر الحلقة.
1: ما حسيت كده برضو.
0: عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدها في حياتي تكبرني جدا جدا جدا لدرجة أن أنا أوصل كده. أنا عارف نفسي مش خلاص عرفت نفسي وخلاص, لكن أوصل لحتة أن أنا قادر أخد قرار في حياتي بسبب أن أنا عرفت نفسي.
1: بصي هو سؤال كبير قوي. أنا مش عارفة إزاي هنتكلم فيه في تراك. يعني إزاي أبقى عرفت نفسي؟ الإجابة بسيطة, لما ببص في المراية صح هبقى عرفت نفسي, فهعرف أخد قرار صح في حياتي لأن أنا عارفة.
0: يعني لو انت سمعتنا في اخر تراك يا ريت ترجع كده تركز في اول البرنامج خالص. دينا كانت بتقول لنا ايه هي المرايات اللي ممكن نبص عليها, وفعلا حاجات مهمه جدا. ميرسي يا دينا وميرسي ليكوا لاستماعكم. ميرسي يا دينا جدا. اشوفكم على خير او اسمعكم على خير وتسمعوني على خير الاسبوع اللي جاي.

صابني الحزن ما قلتش ليه وعاندني الحزن قدرت عليه ويا بحر حلفت اني عديه ويفوت العمر لو استنى دقت عالصبر فتح لي

0: ولسه مكملين معاكو في كلام في أغاني. دينا عايزة أسألك سؤال، إيه أحسن أعرف أنا مين ولا أعيش زي ما أنا وخلاص؟ يعني مش لازم أعرف أنا مين أساسا. يعني
1: تخيلي واحد عايش في مثلا في أي دولة ومعهوش بطاقة، فهو أو معهوش شهادة ميلاد، هل هيبقى عارف أنا مين؟ يا جماعة أنا مين؟ حد يعرف عني حاجة مثلا؟ أنت ابن الفلان الفلاني، وحد تاني يقول له انت ابن فلان الفلاني، او انت تبع العيله الفلانيه، اصل انت بتشتغل الشغلانه الفلانيه.
0: ملوش هويه،
1: ما يعرفش هو في هو مين، هو ساكن فين، عايش فين، جاي منين، رايح فين، اتولد فين. فهي دي انا مين. يعني الاصل بتاعي، هويتي ايه، فبعرف بيها انا مين. انا دينا، مش شرط بقى المعلومات اللي هو بابا ومامتها ساكنه فين، لكن انا دينا، انا عايشة لأجل كذا، بعمل كذا، بشتغل كذا، بروح كذا وبعمل كذا، هواياتي كذا، بحب كذا، بكره كذا، هو ده أنا مين.
0: تمام. ولسه مكملين معاكو في كلام في أغاني. دينا عايزة أسألك سؤال، إيه أحسن أعرف أنا مين ولا أعيش زي ما أنا وخلاص؟ يعني مش لازم أعرف أنا مين أساسا. يعني
1: تخيلي واحد عايش في مثلا في أي دولة ومعهوش بطاقة، فهو أو معهوش شهادة ميلاد، هل هيبقى عارف أنا مين؟ يا جماعة أنا مين؟ حد يعرف عني حاجة مثلا؟ أنت ابن الفلان الفلاني، وحد تاني يقول له أنت ابن الفلان الفلاني، أو أنت تبع العيلة الفلانية، أصلا أنت بتشتغل الشغلانة الفلانية.
0: ملوش هوية،
1: ما يعرفش هو في هو مين، هو ساكن فين، عايش فين، جاي منين، رايح فين، اتولد فين. فهي دي أنا مين. يعني الأصل بتاعي، هويتي إيه، فبعرف بيها أنا مين. أنا دينا، مش شرط بقى المعلومات اللي هو بابا ومامتها ساكنة فين، لكن أنا دينا، أنا عايشة لأجل كذا، بعمل كذا، بشتغل كذا، بروح كذا وبعمل كذا، هواياتي كذا، بحب كذا، بكره كذا، هو ده أنا مين.
0: تمام.
1: رجعنا معاكو تاني ولسه بنتكلم في المراية، وبفكر كده في حاجة يا إيمي وساعديني فيها. قوليلي، هو أنا عشان أعرف نفسي ده حاجة هتفيدني، أو حاجة هتفيدني أصلا في إيه، وهيفيد اللي حواليا كمان في إيه؟
0: متهيالي أنا لما بعرف نفسي أنا بعرف أنا في أنهي حتة بالظبط، فهبدأ إن أنا أتعامل مع الناس اللي حواليا بالمنطق ده. يعني أنا لما اعرف عن نفسي ان انا ما بحبش الزعيق والصوت العالي، هبدا ان انا اتعامل مع الناس بطريقه هاديه، هبدا ان اقول لهم لما يعلوا صوتهم لو سمحتوا يا جماعه ما تعلوش صوتكم. ده مثال بسيط، لكن في كل حاجه في حياتي انا محتاجه اكون بعرف انا بحب ده ولا ما بحبش ده، انا بكره ده ولا ما بكرهش ده، علشان ده بيسهل الطريقه بتاعه الناس. عارفه بيقولوا كده في علم النفس، ان لما تبقى عايز تعرف اللي حواليك اعرف نفسك الاول. لما تعرف نفسك كويس جدا هتعرف تتعامل مع الناس كلها، لانك خلاص انت عرفت نفسك، انت عرفت ايه اللي بتحبه وايه اللي بتكرهه، فسهل جدا انك تتقبل الشخص اللي قدامك. فمتهيالي ده هيفيدني وده هيفيد اللي قدامي كتير جدا جدا.
1: رجعنا معاكو تاني ولسه بنتكلم في المراية، وبفكر كده في حاجة يا إيمي وساعديني فيها. قوليلي، هو أنا عشان أعرف نفسي ده حاجة هتفيدني، أو حاجة هتفيدني أصلا في إيه، وهيفيد اللي حواليا كمان في إيه؟
0: متهيالي أنا لما بعرف نفسي أنا بعرف أنا في أنهي حتة بالظبط، فهبدأ إن أنا أتعامل مع الناس اللي حواليا بالمنطق ده. يعني أنا لما أعرف عن نفسي إن أنا ما بحبش الزعيق والصوت العالي، هبدأ إن أنا أتعامل مع الناس بطريقة هادية، هبدأ إن أقول لهم لما يعلوا صوتهم لو سمحتوا يا جماعة ما تعلوش صوتكم. ده مثال بسيط، لكن في كل حاجة في حياتي أنا محتاجة أكون بعرف أنا بحب ده ولا ما بحبش ده، أنا بكره ده ولا ما بكرهش ده، علشان ده بيسهل الطريقة بتاعة الناس. عارفة بيقولوا كده في علم النفس، إن لما تبقى عايز تعرف اللي حواليك اعرف نفسك الاول. لما تعرف نفسك كويس جدا هتعرف تتعامل مع الناس كلها، لانك خلاص انت عرفت نفسك، انت عرفت ايه اللي بتحبه وايه اللي بتكرهه، فسهل جدا انك تتقبل الشخص اللي قدامك. فمتهيالي ده هيفيدني وده هيفيد اللي قدامي كتير جدا جدا.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنيتنا المراية. وعارفة يا إيمي كنت بفكر في حاجة كده إنه هل قربي من الناس الغلط ممكن يكون كده في وقت بيخليني أفقد معنى لحياتي أو معنى حياتي عامة؟
1: جدا. يعني الناس على قد ما هي مهمة أني أشوف فين الحتت اللي نقصاني في حياتي زي ما كنا بنقول من شوية، هي برضو السبب اللي ممكن يخليني أكره حياتي وأكره نفسي وكمان يوصلوا لي صورة مغلوطة عني. فحلو قوي إن أنا وأنا بعرف أنا مين كمان أعرف أختار مين الناس الصح اللي يبقوا في حياتي، مين الناس مش كمان الصح. يعني في ناس ممكن ما نعرفش إن احنا نبعد عنهم، يعني هضطر إن أنا أتعامل معاهم في الشغل، في الدراسة، في الحياة عامة، حتى لو في العيلة. كان حلو قوي إن يبقى عندي واحد واثنين وتلاتة أعرف إن هم رأيهم فعلا صح وهم بيحبوني جدا جدا جدا فعايزين لي الصح دايما. فأبدأ إن أنا أختار الناس الحقيقية اللي تبقى في حياتي، لكن لو الناس الغلط في حياتي أحاول إن أنا أحط لهم بس حدود، مش لازم أبعد كل الناس عني، لكن أحط حدود لحياتي واللي أنا كمان عايزة أوصله علشان الناس بس ما تأثرش فيا أو ما تكونش الناس هي اللي يعني زي الإضاءة اللي دايما عاملة في عيني. علشان الإضاءة لما بتولع كده في عينك أنت هي ضوء، هي نور، بس بيخلي عينيكي مش شايفة. فلازم تختاري الناس صح.
0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنيتنا المراية. وعارفة يا إيمي كنت بفكر في حاجة كده إنه هل قربي من الناس الغلط ممكن يكون كده في وقت بيخليني أفقد معنى لحياتي أو معنى حياتي عامة؟
1: جدا. يعني الناس على قد ما هي مهمة أني أشوف فين الحتت اللي نقصاني في حياتي زي ما كنا بنقول من شوية، هي برضو السبب اللي ممكن يخليني أكره حياتي وأكره نفسي وكمان يوصلوا لي صورة مغلوطة عني. فحلو قوي إن أنا وأنا بعرف أنا مين كمان أعرف أختار مين الناس الصح اللي يبقوا في حياتي، مين الناس مش كمان الصح. يعني في ناس ممكن ما نعرفش إن احنا نبعد عنهم، يعني هضطر إن أنا أتعامل معاهم في الشغل، في الدراسة، في الحياة عامة، حتى لو في العيلة. كان حلو قوي إن يبقى عندي واحد واثنين وتلاتة أعرف إن هم رأيهم فعلا صح وهم بيحبوني جدا جدا جدا فعايزين لي الصح دايما. فأبدأ إن أنا أختار الناس الحقيقية اللي تبقى في حياتي، لكن لو الناس الغلط في حياتي أحاول إن أنا أحط لهم بس حدود، مش لازم أبعد كل الناس عني، لكن أحط حدود لحياتي واللي أنا كمان عايزة أوصله علشان الناس بس ما تأثرش فيا أو ما تكونش الناس هي اللي يعني زي الإضاءة اللي دايما عاملة في عيني. علشان الإضاءة لما بتولع كده في عينك أنت هي ضوء، هي نور، بس بيخلي عينيكي مش شايفة. فلازم تختاري الناس الصح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المراية. دينا عايزة أسألك سؤال مهم جدا، هل محتاج مراية في حياتي؟ وهي ايه هي اصلا المراية اللي ممكن احتاجها يعني؟
1: محتاج مراية؟ محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا وتشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات، انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة، انه انا بس يومين مش عارفة اقعد من غير مراية، مش عارفة اشوف نفسي، مش عارفة اشوفني، انا شكلي عامل ازاي، طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه، شكلي عامل ازاي، فاهمه؟
0: بتحسي مفيش ثقه في النفس كده وانتي نازله؟
1: انا مش شايفاني يعني، في كاني في جانب ما اعرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط، بنختار مرايه الشغل، بنختار مرايه الاصدقاء، العيله، العلاقات، الارتباط، انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه بكرر ان انا طول الوقت هو مرايتي، فانا شايفاك، انا شايفه صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيله، في اوقات كتير بتبقى الدراسه، الشغل، انا شايفه نفسي امتي في الشغل، فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد، فدينا كويسه لان هي شايفه نفسها في مرايه الشغل. فعايزه اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مرايه، بص في مرايه ثابته، مش بتتغير، مش مرة هتبقى سودة ومرة هتبقى بيضة، مش مرة هتبقى مزومة قوي عليك أو عاملة زوم يعني مقربة قوي منك وفجأة بعيدة جدا عنك. أنا بحس إنه إنجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي أقدر إن أنا طول الوقت أشوف فعلا صورتي فيه وما تكونش بتتغير، إن كل المرايات التانية دي وارد إن هي تقع وتتكسر في وقت وهتتكسر على فكرة يعني. خليني أقول ده مش دعوة المأساوية، بس هي تتكسر في وقت.
0: ده كلام مهم جدا، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المراية. دينا عايز أسألك سؤال مهم جدا، هل محتاج مراية في حياتي؟ وهي ايه هي أصلا المراية اللي ممكن أحتاجها يعني؟
1: محتاج مراية؟ محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا وتشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات، انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة، انه انا بس يومين مش عارفة اقعد من غير مراية، مش عارفة اشوف نفسي، مش عارفة اشوفني، انا شكلي عامل ازاي، طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه، شكلي عامل ازاي، فاهمه؟
0: بتحسي مفيش ثقه في النفس كده وانتي نازله؟
1: انا مش شايفاني يعني، في كاني في جانب ما اعرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط، بنختار مرايه الشغل، بنختار مرايه الاصدقاء، العيله، العلاقات، الارتباط، انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه بكرر ان انا طول الوقت هو مرايتي، فانا شايفاك، انا شايفه صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيله، في اوقات كتير بتبقى الدراسه، الشغل، انا شايفه نفسي امتي في الشغل، فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد، فدينا كويسه لان هي شايفه نفسها في مرايه الشغل. فعايزه اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مرايه، بص في مرايه ثابته، مش بتتغير، مش مرة هتبقى سودة ومرة هتبقى بيضة، مش مرة هتبقى مزومة قوي عليك أو عاملة زوم يعني مقربة قوي منك وفجأة بعيدة جدا عنك. أنا بحس إنه إنجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي أقدر إن أنا طول الوقت أشوف فعلا صورتي فيه وما تكونش بتتغير، إن كل المرايات التانية دي وارد إن هي تقع وتتكسر في وقت وهتتكسر على فكرة يعني. خليني أقول ده مش دعوة المأساوية، بس هي تتكسر في وقت.
0: ده كلام مهم جدا، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المراية. دينا عايز أسألك سؤال مهم جدا، هل محتاج مراية في حياتي؟ وهي ايه هي أصلا المراية اللي ممكن أحتاجها يعني؟
1: محتاج مراية؟ اه محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا تشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات. انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة انه انا مسي يومين مش عارفة اقعد من غير مراية. مش عارفة اشوف نفسي, مش عارفة اشوفني, انا شكلي عامل ازاي, طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه, شكلي عامل ازاي, فاهمه؟
0: بتحسي مفيش ثقه في النفس كده وانتي نازله؟
1: انا مش شايفاني يعني في كاني في جانب ما اعرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط. بنختار مرايه الشغل, بنختار مرايه الاصدقاء, العيله, العلاقات, الارتباط, انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه بكرر ان انا طول الوقت هو مرايتي. فانا شايفاك, انا شايفه صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيله, في اوقات كتير بتبقى الدراسه, الشغل. انا شايفه نفسي امتي في الشغل, فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد. فدينك كويسه لان هي شايفه نفسها في مرايه الشغل. فعايزه اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مرايه, بص في مرايه ثابته, مش بتتغير. مش مرة هتبقى سودة ومرة هتبقى بيضة. مش مرة هتبقى مزومة قوي عليك أو عاملة زوم يعني مقربة قوي منك وفجأة بعيدة جدا عنك. أنا بحس إنه إنجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي أقدر إن أنا طول الوقت أشوف فعلا صورتي فيه وما تكونش بتتغير. إن كل المرايات التانية دي وارد إن هي تقع وتتكسر في وقت وهتتكسر على فكرة. يعني خليني أقول ده مش دعوة المأساوية, بس هي تتكسر في وقت.
0: ده كلام مهم جدا. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المراية. دينا عايز أسألك سؤال مهم جدا, هل محتاج مراية في حياتي؟ وهي ايه هي أصلا المراية اللي ممكن أحتاجها؟ يعني
1: محتاج مراية؟ اه محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا تشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات. انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة انه انا مسي يومين مش عارفة اقعد من غير مراية. مش عارفة اشوف نفسي, مش عارفة اشوفني, انا شكلي عامل ازاي, طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه, شكلي عامل ازاي, فاهمه؟
0: بتحسي مفيش ثقه في النفس كده وانتي نازله؟
1: انا مش شايفاني يعني في كاني في جانب ما اعرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط. بنختار مرايه الشغل, بنختار مرايه الاصدقاء, العيله, العلاقات, الارتباط, انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه بكرر ان انا طول الوقت هو مرايتي. فانا شايفه, انا شايفه صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيله, في اوقات كتير بتبقى الدراسه, الشغل. انا شايفه نفسي امتي في الشغل, فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد. فدينك كويسه لان هي شايفه نفسها في مرايه الشغل. فعايزه اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مرايه, بص في مرايه ثابته, مش بتتغير. مش مرة هتبقى سودة ومرة هتبقى بيضة. مش مرة هتبقى مزومة قوي عليك أو عاملة زوم يعني مقربة قوي منك وفجأة بعيدة جدا عنك. أنا بحس إنه إنجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي أقدر إن أنا طول الوقت أشوف فعلا صورتي فيه وما تكونش بتتغير. إن كل المرايات التانية دي وارد إن هي تقع وتتكسر في وقت وهتتكسر على فكرة. يعني خليني أقول ده مش دعوة المأساوية, بس هي تتكسر في وقت.
0: ده كلام مهم جدا. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم. ورجعنا معاكم بعد الفاصل ومش قدامنا كتير يا دينا, بس في سؤال كده عايز أسألهولك. المشاعر المتضاربة محيرة لكن مهمة, ايه تعليقك في الكلمة دي؟
1: طب ايه تعريفك للمشاعر المتضاربة؟
0: في الأغنية بيقول في الآخر كده, في آخر الأغنية بيقول إيه, أنا مش عارف أنا مبسوط ولا متضايق, كاره ولا بحب ولا مش عارف, خايف ولا ولا حاسس بأمان.
1: مطمن.
0: ف إيه هي دي المشاعر المتضاربة؟
1: صعبة. عايزة أقولك إنه دي من أصعب الأوقات اللي بعدي بيها أو أي حد بيعدي بيها. إن أنا انا مش عارفه مثلا هل انا بحب ايمي ولا بكرهها، هو انا حاسه بايه، هو انا عندي شغف ولا لا، عايزه اشتغل ولا مش عايزه اشتغل، عايزه ادرس ولا مش عايزه ادرس، كل حاجه وعكسها. دي صعبه جدا ومحيره جدا زي ما انت كنتي بتقولي، بس اعمل ايه فيها او اعديها ازاي؟ انا بحس انه في الوقت ده انا صعب جدا ان انا اخد قرار. لو انا في حاجه في حياتي محتاجه قرار وقت المشاعر المتضاربة دي ما اخدش قرار. انا بشوف انه لا، دينا ما تاخديش قرار دلوقتي، استني لما ترسي على مشاعر معينة. بصي في الاغلب في مشاعر بتغلب، يعني في مشاعر من الاتنين بتغلب يعني، فلما تغلب حاجة ابقى خلاص استقريت انه دي المشاعر اللي هكمل بيها، فاوكي دي بقى اللي انا هكمل بيها.
0: تمام، ورجعنا معاكم بعد الفاصل، ومش قدامنا كتير يا دينا، بس في سؤال كده عايزه اساله لك. المشاعر المتضاربه محيره لكن مهمه، ايه تعليقك في الكلمه دي؟
1: طب ايه تعريفك للمشاعر المتضاربه؟
0: في الاغنيه بيقول في الاخر كده، في اخر الاغنيه بيقول ايه، انا مش عارف انا مبسوط ولا متضايق، كاره ولا بحب ولا مش عارفه، خايف ولا ولا حاسس بامان. ف ايه هي دي المشاعر المتضاربه؟
1: صعبه. عايزه اقول لك انه دي من اصعب الاوقات اللي بعدي بيها او اي حد بيعدي بيها. ان انا مش عارفه مثلا هل انا بحب ايمي ولا بكرهها، هو انا حاسه بايه، هو انا عندي شغف ولا لا، عايزه اشتغل ولا مش عايزه اشتغل، عايزه ادرس ولا مش عايزه ادرس، كل حاجة وعكسها. دي صعبة جدا ومحيرة جدا زي ما انت كنتي بتقولي، بس اعمل ايه فيها او اعديها ازاي؟ انا بحس انه في الوقت ده انا صعب جدا ان انا اخد قرار. لو انا في حاجة في حياتي محتاجة قرار وقت المشاعر المتضاربة دي ما اخدش قرار. انا بشوف انه لا، دينا ما تاخديش قرار دلوقتي، استني لما ترسي على مشاعر معينة. بصي في الاغلب في مشاعر بتغلب، يعني في مشاعر من الاتنين بتغلب يعني، فلما تغلب حاجه ابقى خلاص استقريت انه دي المشاعر اللي هكمل بيها، فاوكي دي بقى اللي انا هكمل بيها.
0: تمام، انعم الله عليك بقلب من ذهب. القلب ده يستطيع انه يحب كل شخص بيحتاج للحب.
2: تحب علشان تسدد احتياجات الآخرين للحب، مش علشان تستمتع انت بالحب.
0: مع ان كل ما بتقدم حب للآخرين بتلاقي نفسك سعيد كنتيجة لمحبتك ليهم.
2: ويقدر القلب ده انه يعطي ويشعر بالحب.
0: كمان القلب اللي بيعطي ده ويشعر بالحب يا سما، بتلاقي فيه انه بيأكد ان الحب والعطاء والإحساس أمور بنحتاج ليها كبشر طول الوقت، وبنحتاج كمان نقدمها لبعض قبل ما نطالب بيها لنفسنا. أنعم الله عليك بقلب من ذهب. القلب ده يستطيع أنه يحب كل شخص بيحتاج للحب.
2: تحب علشان تسدد احتياجات الآخرين للحب، مش علشان تستمتع أنت بالحب.
0: مع أن كل ما بتقدم حب للآخرين بتلاقي نفسك سعيد كنتيجة لمحبتك ليهم.
2: ويقدر القلب ده أنه يعطي ويشعر بالحب.
0: كمان القلب اللي بيعطي ده ويشعر بالحب يا سما، بتلاقي فيه انه بيأكد ان الحب والعطاء والإحساس أمور بنحتاج ليها كبشر طول الوقت، وبنحتاج كمان نقدمها لبعض قبل ما نطالب بيها لنفسنا.

تعاسة فتبعد الناس وتفضل حياتي حياة متداس عليها بمئة مليون طريقة. والعادي من الكل يحكم، والعادي من الحكم يكسر، والعادي من الكسر ينهي الحكاية.

تقدر تعاسى فتبعد الناس وتفضل حياتي حياة متداس عليها بمئة مليون طريقة. والعادي من الكل يحكم والعادي من الحكم يكسر والعادي من الكسر ينهي الحكاية. كيف

0: تستطيع انك تكون شخص متواضع حتى لو عندك من الانجازات والمواهب اللي يخليك متكبر.
1: ممكن شخص يكون مثلا امكانياته وانجازاته بسيطه بس تلاقيه كده بيضخم منها علشان يلفت الانتباه وعلشان الكل يشاور عليها.
0: وممكن يكون اللي بيعمله عادي جدا وناس كتير بتعمله بس هو حاسس ان مفيش زيه وعايز كل الناس تسقف ليه.
1: ممكن واحد تاني فعلا يكون بيعمل حاجات كتير ومع كده تلاقيه متواضع وبسيط.
0: خليك متواضع تلاقي الحياة ليها طعم تاني. تستطيع انك تكون شخص متواضع حتى لو عندك من الانجازات والمواهب اللي يخليك متكبر.
1: ممكن شخص يكون مثلا امكانياته وانجازاته بسيطة بس تلاقيه كده بيضخم منها علشان يلفت الانتباه وعلشان الكل يشاور عليها.
0: وممكن يكون اللي بيعمله عادي جدا وناس كتير بتعمله بس هو حاسس ان مفيش زيه وعايز كل الناس تسقف ليه.
1: ممكن واحد تاني فعلا يكون بيعمل حاجات كتير ومع كده تلاقيه متواضع وبسيط.
0: خليك متواضع تلاقي الحياة ليها طعم تاني.

0: من حكمة الله أنه بيجدد طاقتنا لاحتمال الألم والصعاب. الحياة مليانة صعوبات وتحديات،
1: مليانة ألام وأوجاع،
0: مليانة مشاكل وأمراض واحتياج.
1: بنحتاج للصبر والاحتمال، وده بيجي من الله سبحانه وتعالى.
0: بيقول المثل على قد لحافك على قد اللحاف بيجي البرد،
1: ودي أوقات بتكون صحيحة. على قد طاقتنا بتيجي المصاعب،
0: لكن لما بندعي ربنا سبحانه وتعالى ده بيجدد وبيوسع طاقتنا وقت الاحتياج والألم، فبنلاقي طاقة جديدة.
1: من حكمة الله أنه بيجدد طاقتنا لاحتمال الألم والصعاب.
0: الحياة مليانة صعوبات وتحديات،
1: مليانة ألام وأوجاع،
0: مليانة مشاكل وأمراض واحتياج.
1: بنحتاج للصبر والاحتمال، وده بيجي من الله سبحانه وتعالى.
0: بيقول المثل على قد لحافك على قد اللحاف بيجي البرد،
1: ودي أوقات بتكون صحيحة. على قد طاقتنا بتيجي المصاعب،
0: لكن لما بندعي ربنا سبحانه وتعالى ده بيجدد وبيوسع طاقتنا وقت الاحتياج والألم، فبنلاقي طاقة جديدة.

0: الأمانة والثقة في الآخرين من السمات الإنسانية اللي بنحتاج إنها تظهر في علاقتنا.
1: ثق في قدرات الآخرين وخليهم يوصل لهم الإحساس إنهم يقدروا يعملوا حاجات.
0: ثق في الآخرين، فالثقة دي سور حماية للعلاقات.
1: زي ما بحتاج الناس تثق فيا، لازم أنا كمان أثق في الناس.
0: بلاش نظرية الشك والمؤامرة، وإن ورا كل كلام كلام ورا كل فعل أمر تاني خفي.
1: خلينا نبني الثقة في بعض ونتعامل من خلالها.
0: الأمانة والثقة في الآخرين من السمات الإنسانية اللي بنحتاج إنها تظهر في علاقتنا.
1: ثق في قدرات الآخرين وخليهم يوصل لهم الإحساس إنهم يقدروا يعملوا حاجات.
0: ثق في الآخرين، فالثقة دي سور حماية للعلاقات.
1: زي ما بحتاج الناس تثق فيا، لازم أنا كمان أثق في الناس.
0: بلاش نظرية الشك والمؤامرة، وإن ورا كل كلام كلام ورا كل فعل أمر تاني خفي.
1: خلينا نبني الثقة في بعض ونتعامل من خلالها.

في السنة الجديدة عايز الهدوء والسلام يكون هو شعاري ويظهر في سلوكي وكلامي وأسيطر على أي نرفزة أو عصبية أو غضب، وأكون باخد الأمور بعقلانية واتكال على ربنا سبحانه وتعالى، وتعلم ما أخدش قرارات سريعة في الوقت الصعب، لكن أكون صبور وأتعلم أفكر بالراحة وفي هدوء. في السنة الجديدة عايز الهدوء والسلام يكون هو شعاري ويظهر في سلوكي وكلامي وأسيطر على أي نرفزة أو عصبية أو غضب، وأكون باخد الأمور بعقلانية واتكال على ربنا سبحانه وتعالى، وتعلم ما أخدش قرارات سريعة في الوقت الصعب، لكن أكون صبور وأتعلم أفكر بالراحة وفي هدوء.

في سنة جديدة هشارك بالحاجات والخبرات والخيرات والنعم اللي ربنا وهبها ليا، خاصة في الظروف الصعبة. مش هقف موقف المتفرج على ناس محتاجة حتى لو معايا قليل. لما كده هتعلم كمان أدي، هلاقي ربنا بيديني أكتر وأكتر، وهيبارك في القليل اللي عندي وهيعوض عليا بأكتر. حتى لو كنت بعمل كده من سنين فاتت، لكن أنا عايز أعمل كده أكتر وأكون فعلا بشارك الناس في احتياجاتهم. في سنة جديدة هشارك بالحاجات والخبرات والخيرات والنعم اللي ربنا وهبها ليا، خاصة في الظروف الصعبة. مش هقف موقف المتفرج على ناس محتاجة حتى لو معايا قليل. لما كده هتعلم كمان أدي، هلاقي ربنا بيديني أكتر وأكتر، وهيبارك في القليل اللي عندي وهيعوض عليا بأكتر. حتى لو كنت بعمل كده من سنين فاتت، لكن أنا عايز أعمل كده أكتر وأكون فعلا بشارك الناس في احتياجاتهم.

فلسفة تبعد الناس وتفضل حياتي حياة متداس عليها بمئة مليون طريقة. والعادي من الكل يحكم، والعادي من الحكم يكسر، والعادي من الكسر ينهي الحكاية.

الناس فتبعد الناس وتفضل حياتي حياة متداس عليها بمئة مليون طريقة. والعادي من الكل يحكم، والعادي من الحكم يكسر، والعادي من الكسر ينهي الحكاية.

كل شخص بيكون عنده بعض العادات اللي مش كويسة وبيكون تعود للأسف عليها، وممكن يكون مش قادر كمان يبطلها، ورغم إنه بيكون عارف إنها عادات سيئة لكن بتكون إرادته قدامها ضعيفة ومش عارف يبطلها ومش عارف يعمل إيه فيها. لكن ربنا سبحانه وتعالى منح لكل إنسان فينا الإرادة، وبكده أقدر أقول إني مع سنة جديدة هشوف إيه العادات السيئة السلبية اللي أنا مش عارفة أبطلها واللي بتسبب لي أوقات مشكلة، وهشتغل عليها، هقوي عزيمتي وهكون بكل إرادتي بالاستعانة بربنا سبحانه وتعالى أقدر أسيطر على أي عادات سيئة مع سنة جديدة. كل شخص بيكون عنده بعض العادات اللي مش كويسة وبيكون تعود للأسف عليها، وممكن يكون مش قادر كمان يبطلها، ورغم إنه بيكون عارف إنها عادات سيئة لكن بتكون إرادته قدامها ضعيفة ومش عارف يبطلها ومش عارف يعمل إيه فيها. لكن ربنا سبحانه وتعالى منح لكل إنسان فينا الإرادة، وبكده أقدر أقول إني مع سنة جديدة هشوف إيه العادات السيئة السلبية اللي أنا مش عارفة أبطلها واللي بتسبب لي أوقات مشكلة، وهشتغل عليها، هقوي عزيمتي وهكون بكل إرادتي بالاستعانة بربنا سبحانه وتعالى أقدر أسيطر على أي عادات سيئة مع سنة جديدة.

0: أناوي
1: كل ما جيلك مغامر وناوي
0: أخف تاني وارجع لقبل الوصول
1: وأقول بس حصبر

صابني الحزن ما قلتش ليه وعندني الحزن قدرت عليه ويا بحر حلفت اني عديه ويفوت العمر لو استنى دقت عالصبر فتح لي الباب

0: يا مساء الخير، مساء الفل والسعادة على كل اللي بيسمعونا النهاردة على راديو صوتك. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج في الشارع، البرنامج اللي قريب من كل حد فينا لأنه بيتكلم وبيلمس كل الظروف اللي بنقابلها أو بنشوفها في حياتنا. النهاردة يوم مختلف لأني أنا معايا كوكي. النهاردة كوكي ازيك؟
1: يا مساء الفل يا مرنا، وأحلى سلام على كل أصحابنا اللي في الشارع.
0: يعني
1: أول يروحوا عادي يعني.
0: ايوه الحقيقة مبسوطة جدا ان انتي معايا النهاردة، يعني بندي كده مع بعض البرنامج يعني روح مختلفة، فبشكرك على قبولك يعني للحلقة النهاردة يا
1: شكرا يا
0: كوكي.
1: مرنا، شكرا لدعوتك.
0: شكرا ليكي. احنا النهاردة يا كوكي هنتكلم عن موضوع انتي بتحبيه قوي.
1: خدت بالي.
0: مش عارفة، بس أنا عندي إحساس إن أنتي بتحبي الموضوع ده، ويعني وشوية كنت بلاحظ إن أنتي كنتي بتتكلمي عليه يعني في مواضيع تانية مختلفة، وتقولي الحدود لازم الحدود تتعمل ومش عارفة، فعرفت بقى فعرفت فيعني النهاردة هنتكلم
1: يلا
0: عن
1: بينا.
0: الحدود يا كوكي. بس عايزة أقولك إنه فكرة إنه الأشخاص اللي للأسف إنه مثلا إحنا بنقدر نقول الغريب مش هينفع، لأ لو سمحت مثلا حدودك ما تتعدهاش، اي حد غريب نقدر نحط له حدود وكويس قوي، لكن الناس القريبه مننا ما بقيناش نعرف نعمل كده. ممكن بقى يبقى كسوف، ممكن فكره انه انا ممكن يزعلوا مني، فكره انه ازاي ما يصحش ان اعمل كده دلوقتي، ممكن ما يتقبلوش الحاجه دي. ففكره الحدود مع القرايب او الاصحاب او العيله بقت صعبه قوي. قوليلي كده يا كوكي، هل فعلا بتشوفي انه فكرة ان احنا بنعمل حدود مع الغريب وما بنعملش مع القريب، ولا بالنسبة لك الحدود دي ثابتة في كل
1: بص، هو الصح اللي المفروض نعيش ونعمله في حياتنا انه الحدود تبقى موضوعة للكل، مع القريب ومع الغريب. هي بس الفكرة في ايه؟ انه احنا عندنا تخيل، لما بنقول انه نحط حدود لفلان بنحس ان احنا

0: جدا المساحة الآمنة اللي بنعيش فيها. يعني احنا ممكن نحكي في ده أكتر، بس أعتقد صديقنا محمد معانا دلوقتي.
1: يا محمد
0: مساء
1: ازيك؟
0: الخير.
2: يا سلام، كويس
1: مساء
2: والله
1: الفل،
2: الحمد لله.
1: أخبارك ايه؟ مبسوطين
2: كويس
1: إن أنت
2: والله
1: معانا
2: كويس.
1: النهاردة في برنامج في الشارع.
2: اهلا بحضرتك.
1: يا محمد، احنا النهاردة بنتكلم عن موضوع مش عارفة يعني هل فكرت فيه قبل كده ولا لأ، ان انت تكون بتعمله مع اقرب الناس ليك هو الحدود. الحدود ما بنعرفش نعمل حدود للناس القريبة مننا، شوية بنتكسف، شوية بنقول انه عيب اعمل كده، طب هما دلوقتي قرايبي ازاي اعمل لهم حدود واقول لهم لأ او ارفض حاجة. في ناس للأسف بتشوف انه ده قلة احترام او قلة حب، فبتشوف ده ازاي؟
2: لا والله، بس يعني الحدود في حاجات معينة يعني، مع بس يعني ممكن أكون معاكي في حدود إن أنت تقدرني باحترام وتقدير، يعني يكون في بيننا احترام وتقدير، إنما بس يعني في الحاجات يعني مثلا حاجات شخصية مش عارف إيه، عادي ممكن يعني تكون ما بيننا عادي مفتوح، إنما في حكاية التقدير والاحترام دي لا، لازم يكون في بيننا حدود،
1: يعني مش
2: لازم
1: بتشوفه ان
2: حدود.
1: هو مثلا اني انا اعمل حدود مع حد ده حاجة عيب؟
2: لا مش عيب، بس لا على فكرة الحدود في حاجات معينة يعني، يعني
1: زي ايه مثلا؟
2: يعني مش
1: شاركنا
2: أكون
1: كده.
2: يعني مقافل الدرجة، لا بس إن هم أهم حاجة في الحدود اللي ما بيننا إن هو يكون ما بيننا شوية احترام وتقدير بس، انما
1: حلوة
2: لا
1: أوي،
2: لو
1: صح
2: هو
1: جدا.
2: يعني
1: يعني أنت بتشوف
2: لو
1: إنه يبقى فيه
2: الحدود مثلا
1: احترام.
2: في متطلبات انا اقدر اعملها او هو يقدر يعملها، تمام مش مشكلة.
0: طب يا محمد، عايزة أفكر معاك، مين الشخص اللي نحط له حدود؟ هل الناس المتطفلين بس مثلا، أو الناس اللي بيقتحموا حياتنا، ولا كل الناس ينفع نحط لهم حدود؟
2: لا
0: بالنسبة لك أنت يعني.
2: خصوصا اللي هم المتطفلين او اللي هم يعني بيفرضوا نفسهم عليك، اللي هم يحبوا يعرفوا ان انت اخبارك، انت لو ما قلتش حاجه خلاص انت ما تجبرنيش ان انا احكي لك حاجه انا مش عايز اقولها، لازم يكون
0: صح.
2: الناس المتطفله بس هم دي لازم دي تحط لهم حدود.
0: طب
2: طب يعني
0: طب قولي مالنا كمان.
1: لا، كنت بقول يعني لمحمد انه حصلت معاك حاجة قبل كده، احكي لنا موقف مثلا حصل عرفت تعمل حدود مع حد وحسيت انه كويس ان انت عملت كده، هل في موقف في بالك؟
2: لا لأن يعني أنا مش شخص اجتماعي للدرجة الكبيرة يعني، يعني من
1: ليه
2: حاجات
1: محمد، انت
2: الشخصية
1: باين عليك اجتماعي
2: ما فيش
1: وبتكلمنا
2: حاجة
1: على
2: يعني،
1: طول ومبسوطين بيك اهو.
2: أنا مش اجتماعي كتير يعني، فكده كده الحدود محطوطة يعني، مش حكاية إن لا، لأن أنا أصلا شخص مش اجتماعي، مش يعني يعني ما بيحبش يفرض نفسه على حد، حد تمام جه قاعد معايا تمام ما فيش يبقى خلاص. أنا من الناس اللي ما بتحبش تفرض نفسها على حد، فاهم؟ شخصيات مش اجتماعية كتير، فكده كده الحدود ما بينه وما بين الناس يعني يعني مش محفوظة لقدر ما، ده هما بيتدخلوا في حياتي وأنا بتدخل في حياتي،
1: طب
2: بس
1: تحس ان انت
2: أنا
1: كده
2: ما بحبش
1: مرتاح؟
2: الناس
1: طيب فكرة
2: المتطفلة
1: انه
2: يعني.
1: كده،
2: نعم؟
1: بقول لك يا محمد انت كده بتحس بارتياح اكتر، انه مش يعني مش بتحب قوي القرب
2: اه
1: بين الناس ده، علشان يعني مفيش يبقى فيه تطفل عليك او كده.
2: ايوه يعني اقول لحضرتك حاجه، يعني انا بدات اتكلم مع حضرتكم لان يعني انا حبيت اني اخرج من دور اللي ان انا مش اجتماعي، يعني حبيت اشارك مع ناس كده رايي كده، فانا بدات ان انا اتواصل معاكم عشان اغير صفه اني ابقى انسان اجتماعي شويه يعني، يعني الأول ما كنتش حتى
1: انت ما تعرفش
2: ما
1: احنا
2: كنتش
1: بجد
2: بقدر
1: مبسوطين
2: أتكلم
1: ازاي.
2: كده، حتى أنا يعني ممكن أنا ببقى في دماغي أفكار وعايز أقولها بسبب قلة يعني اختلاطي بالناس، يعني ترتيب الأفكار بتتغير عن يعني اللي انا عايز اقوله. يعني انا عايز اقول حاجه بس

0: حيرتنا بالأفكار دي.
1: حضرتك
0: أنا مستمعك شوية يا محمد.
2: يعني يا محمد احنا مهتمين قوي نسمع آراءك يا محمد، لو المكالمة فيها تقطيع بالشكل ده نفع تكلمنا تاني؟ محمد؟
0: هو محمد قفل؟
2: محمد
0: طيب
2: روح.
0: يعني محمد ماشي خلاص. بس حقيقة محمد لو انت لسه بتسمعنا، يعني عايزة اقول ان احنا مبسوطين جدا جدا بوجودك معانا، ومكالمتك بتفرق معانا جدا. ويعني انت بتقول ان انت شخص يعني منطوي ومش اجتماعي، بل بالعكس انا شايفة ان انت يعني شخصية بتتكلم معانا، واحنا جدا بنتبسط بآرائك وبأفكارك اللي انت بتقولها لنا. فنتمنى دايما تكون بتكلمنا وبتشاركنا في كل برامجنا على راديو صوتك.
2: عايزة أقول حتة يا قبل
0: أقول
2: ما أكمل بقية الموضوع، معلومة كده أنا لما اكتشفتها فرقت معايا جدا. الشخص المنطوي دي مش عيب في شخصيته، أو دي مش حاجة وحشة، لأن إحنا متخيلين لما نقول فلان اجتماعي أو فلان يعني ده اجتماعي وده انطوائي إنه الاجتماعي أفضل. لا خالص، ده طبيعة شخصية، بل بالعكس أنا بحيي قوي قوي قوي صديقنا محمد، واتمنى يكون بيسمعنا انه بيحاول يعمل حاجات تطور من شخصيته.
0: يعني بالنسبة لي كان فكرة الشخص الاجتماعي ده أحسن بكتير.
2: هي شخصيات اصلا. هقول لك على حاجة، دي طباع شخصية الواحد ملوش يد فيها، لكن ينفع يطورها. يعني انا ببان اوقات كتير ان انا اجتماعيه وبعرف ادخل في الناس بسهوله، لكن انا كانت طبيعتي بميل ابقى لوحدي، فابتديت اتطور واحده واحده. فانا بميل انعزل واميل ابقى لوحدي في مواقف كتير، لكن في مواقف تانية بزق نفسي كده انه ابقى وسط الناس واتكلم وافتح كلام، يعني عارفة، عشان يبقى الاتزان موجود في الشخصية. فما فيش شخصية أحسن من التانية، لكن في حاجات بتتطور زي الاجتماع زيادة عن اللزوم. ده أنا داخل في كمية علاقات مرعبة، ده محتاج يفرمل نفسه سنة علشان ما يعني ما يستهلكش كمية ناس وكمية علاقات وكمية حاجات في حياته. فهدي السرعة شوية عشان ما متخشش في حيطة.
0: دي
2: وكذلك
0: حقيقة.
2: بعد الروح، وبرده اخرج بره عزلتك شوية هتلاقي الدنيا بتبقى احسن. يعني
0: حلو قوي. لا صح فعلا. طب خلينا كوكي نكون بنخش تاني في موضوعنا اللي
2: يلا
0: كنا بنتكلم فيه. حقيقي يعني جالي سؤال واحنا بنتكلم مع محمد، عمال اقول اوكي ماشي احنا بنعرف نعمل حدود، بس مين اصعب شخص يعني صعب تحطي معاه حدود في حياتك؟
2: احنا بدأنا بده. يا زي ما كان محمد كده بيتكلم، شخص المتطفل.
0: لا يعني لا كوكي، انا اتمنى تكوني فهمتيني صح. بقول لك الشخص الصعب تحطي معاه

0: الشخص الخبيث اللي يعرف
1: تمام.
0: يتلون ويتلوى تقفلي باب يفتح لك باب تاني بطريقة تانية. أكمل في باب رابع
1: الله،
0: بالنسبة لي أو شخص
1: ايه
0: رابع.
1: ده ايه ده ايه ده، انا منبهرة بالكلام، كملي.
0: ممكن الشخص اللي بيلعب دور الضحية اللي بيستفز عندك دور الشخص المنقذ، لو انت شخصية مسؤولة او بتلعبي دور المنقذ في حياة اللي حواليك اللي بيتدخل ويحل ويتصرف، في حد يبقى طول الوقت بيلبس شخصية الضحية وانا وعمله فيا وتعبان ومعنديش وقت ومحتاجك فاهمة، فاللي هو انت طول الوقت هتلاقي نفسك متورطة مع مشاكله، شخصية شخص الضحية متورطة مع صراعاته متورطة في افكاره، بتلبسي شخصيته كتير عشان تحلله مشاكله. انا بكلم يعني كرجل او ست يعني، فده انت فجأة بتلاقي نفسك انت حدودك ما بقتش موجودة، انت عايشة عشان الطرف الاخر يكون كويس. يمكن دي النماذج اللي في بالي حاليا اللي حاسة انه الحدود معاها وانت بتحطيها بترهقي عشان تفهمي اللي قدامك ان دي حدودك. وايه هي حدودي؟ ببساطة شديدة جدا هي مساحتي الخاصة بيا انا اللي ينفع احفظ فيها بحاجات لنفسي اخد فيها قراراتي بتاعتي انا، ما طالما ما بضرش حد تاني اللي فيها اقدر اقول هنا وقتي ده ملكي، قراراتي هنا دي بتاعتي، اختياراتي هنا دي بتاعتي. طب طبعا في حاجات فيها مشاركة ممكن نحكي عن ده، كأصدقاء قريبين قوي او كأزواج لازم نشارك، لكن ده مش معناه انه بنشيل الحدود، والحدود مش هي فواصل بنحطها لبعض علشان ما نعرفش نتنفس أو نتواصل مع بعض، لكن هي ببساطة شديدة جدا مساحتي الخاصة اللي فيها بقدر أقول إن دي أنا بدون أي ضغط خارجي. أو لا
1: انا حاسه ان الموضوع جاي على هواكي قوي.
0: جاي من وجع، صح الموضوع جاي من وجع.
1: ايوه دي حقيقه، بس يعني مش عارفه يعني تتفقي معايا في الحته دي ولا لا. في ناس كتير مش فاهمه يعني ايه حدود،
0: صح
1: يعني ايه اللي انا اعمله ده، يعني احنا مش صحاب يعني براحتي، او احنا مش حبايب اعمل كل حاجه، ده يعني ازاي يبقى في بينا حاجه زي كده، انت كده ما بتحبنيش، فاهمه الفكره دي؟ بتشوفي
0: طبعا
1: ان ده فعلا بيحصل في مجتمعنا ولا لا؟
0: احنا تقريبا ما ابتديناش سوري ندرك فكرة الحدود غير لما بعض الـ الأطباء بقى المشهورين اللي بقوا يطلعوا على الميديا ابتدوا يتكلموا في الموضوع ده، أنا بالنسبة لي كده، فابتدى نفهم إيه ده، يعني إيه حدود. يعني هو نافع جدا أقول اسم الطبيب إفادة للناس، لو بنعرف دكتور محمد طه خطير جميل جدا، لو تابعناه أو قرينا الكتب بتاعته بتعلمنا مهارات حياتية تخلي جودة حياتنا أفضل، فهو ده الغرض، تخلي حياتي أحسن وحياة الآخر أحسن. فإحنا ما تعودناش فكرة إنه أنا أعرف أقرر وأخد قراراتي بنفسي، فتلاقي الناس القريبين من بعض قوي هو أنت ممكن تاخدي القرار ده حتى لو أنا مش موافقة عليه، طب هو ضرك في إيه؟ ما هو ده قرارات حياتي أنا، هو أنا مساحتي الخاصة تمكنني أو بتديني مساحة انه افكر اقرر اخد قراراتي بنفسي، وده حقي نافع اشارك لكن مش لازم طول الوقت. مثلا لو بنتكلم على صداقة يبقى الاخر الطرف الاخر موافق على كل حاجة بعملها، مش بتكلم هنا بقى على الارتباط لانه الارتباط هنا دول طرفين في مركب واحدة، لازم الطرفين وموافقين على الاختيار مع بعض بنتشارك سوا. مع وضع برضو في ناس هتستغرب قوي، هل الأزواج ما بينهم حدود؟ ما احنا قلنا الحدود هي مش فواصل ضخمة بتمنع التواصل، لا دي معناها ان انا بحترم الشخص الآخر بقدره بعترف انه كيان منفصل عني يقدر يفكر ويقرر ويدير حياته، وهو قرر يدخل حياتي عشان يشاركني عشان يخلي حياتي احسن وانا اخلي حياته احسن. لو هننكد على بعض بقى في حاجة هنا نحتاج نراجعها، محتاجين نرجع نحترم حدود بعض، نحترم مشاعر بعض، نحترم أفكار بعض، نحترم اختيارات بعض، ونتشارك علشان

0: نوصل لأرض مشتركة. أنا ممكن أكون في دايرتي والآخر في دايرته، أنا محتاج أعمل إيه؟ أقرب الدايرتين، هتلاقيهم اتقطعوا في النص. هتلاقي في النص كده، في لو تخيلنا الشكل هتلاقي في جزء كده زي بيضاوي دخل في بعضه. دي المساحة اللي ينفع نتشارك فيها الاهتمامات، نشارك فيها القرارات، الاختيارات، الأفكار، نراضي بعض، نساعد بعض تكون حياتنا أحسن. وده هنا مش معناه إن إحنا الاتنين بقينا دايرة واحدة. لو أي علاقة الدايرتين بقوا متطابقين فوق بعض تماما، يبقى في حاجة غلط، يبقى في طرف اختفى جوه الطرف التاني. وطالما اختفى يبقى أنا مش قادرة أميزه، يعني حدوده تاهت، هو محتاج يخرج شوية واحدة واحدة لغاية ما حدوده تبدأ تظهر. وده يرجعنا للأشخاص الصعبة اللي كنت بكلمك عليهم، الشخص المتطفل، الشخص المسيطر، الشخص الخبيث، الشخص اللي بيلعب دور ضحية. ده هنا برضو في مشكلة، فبيعمل ايه؟ فبيخترق حدودي بوعي بقى وغير وعي علشان خاطر يفضل يكمل في نفس النمط الغير صحي اللي هو مكمل فيه. فالحدود ينفع مع اقرب الناس، لانه انا فهمت يعني حدود، انه انا بني ادم وكيان ليا حياتي وافكاري وقراراتي، وينفع اشارك الناس واحترمهم ويحترموني ونقدر بعض.
1: طيب يعني يا كوكي، انا مش عايزه اوقفك، انت تعرفي كده بجد يعني قد ايه فعلا كلام قيم جدا، وحلو ان احنا يكون عندنا الثقافه دي والفكر ده نكون ماشيين بيه في حياتنا. لكن تقولي ايه لحد مثلا بيشوف ان الحدود دي معناها قله حب، ولا بتشوفي ان ده احترام؟ يعني تقولي ايه لحد زي كده، انه هل انا مثلا عشان مش بحبك او مش بحبك فبعمل الحدود دي؟ انا عارفه ان انت قلتي هو مش فواصل ما بيننا، بس احنا بنحترم افكار بعض وندي لبعض المساحه بتاعتهم. فناس كتير بتقول ان ده قله حب، وناس كتير كمان يا كوكي، يعني انت قلتي كلمه ويعني انا مش يعني عايزاك تفهمها لي اكتر علشان ايه تكون المعلومه عندي جوايا مليانه بيها، فكره
0: طبعا
1: انه ازاي ما اعملش الحدود دي مع حتى شريك حياتي او جوزي او مراتي او كده، يعني دي بتتقال ازاي؟ فكلمينا عن الحتة دي.
0: الحدود مع أقرب الناس ليا
1: اه
0: ببساطة شديدة جدا نفس فكرة الدايرة. لو أنا داخل علاقة علشان تبقى دايرتي متطابقة مع دايرة الآخر بالظبط، يبقى أنا شخصيتي بتختفي، وفي طرف هو اللي هيتسيد كل حاجة في حياتي وأنا مش موجود. لو أنا مش موجود يبقى أنا مش مرسوم لحدود. عامل زي مثلا، هديك مثل تاني، مثلا قطعتين أرض، في طرف فيهم شال الحدود بتاعته وقال لك انا هعيش في ارض الجيران بتاعتي، هو انا اقتحمه، ده سرقه، دي سرقه.
1: ايوه فهمك.
0: هي دي بقى فايده الحدود، انا مش لازم اخش اعيش في حياه التاني عشان استحوذ عليه. فالحدود بتوريني مين هو الشخص اللي قدامي، وبتوريني كمان انا مين وحدودي فين، علشان محدش فينا يستحوذ على التاني ويبقى بلا شخصية وبلا كيان وبلا قرارات ولا اختيارات. ومش ده الهدف، انه ان احنا نعيش في حد سايقنا، حد استحوذ على قطعة الارض اللي انا بتكلم عليها، اللي كانت مثل بنشبهه علشان اعرف افرق ما بين دي ارضي، دي انا، ودي ارض جاري او شريكي او اخويا او اختي. فالحدود هنا بتقول انا الشخص اللي اقدر اعرف نفسي، فلانة فلانية، اسمي كذا، بشتغل كذا، انا بحب كذا، بكره كذا، نمط حياتي كذا، والاخر بيحترمني، بنتقابل في حتة وسط. يعني ينفع الجارين دول يبقى عندهم بلكونة مشتركة يتقابلوا فيها، يفتحوا حتتين من الارض على بعض. لكن لو الارضين اتفتحوا على بعض تماما تماما تماما، وحد فيهم استحوذ على الارض التانية، يبقى هنا كده بيسرقوه، هو بيستحوذ عليه او على شخصيته. امتى نقول انه الجارين متفاهمين؟ بيخرجوا لبعض، بيتقابلوا في الجاردن سوا، بيخلقوا مساحة مشتركة مثلا يتقابلوا فيها. فاحنا بينفع نحتفظ بكياننا وشخصيتنا وافكارنا واختياراتنا، وبدون برضو احساس انه انا محدش يقرر لي. لا، احنا بنتفاهم، حتى لو ازواج نتفاهم، ومرة اجي على نفسي ومرة يجي على نفسه، ونتفق ونوصل للارضين المشتركة. زي مثلا الارضين، اخرجوا لحتة مشتركة، اوجدوا بلكونة تقابلوا فيها.
1: طب يا كوكي، يعني انت كده عايزة تقولي انه الازواج ما ينفعوش يبقوا هما الاتنين ارض واحدة؟
0: مش هما هو مركب واحده زي ما احنا بنقول، لكن لو انه الاثنين بقوا يعني في طرف اقوى من الثاني فسيطر على الاخر وبقى عايش في ظله طول الوقت، ففي طرف مسيطر وبقى في طرف مستسهل انه في حد بيقوده، فدي علاقه مش صحيه. العلاقه الصحيه شكلها ايه؟ انه انا كيان والاخر كيان تاني، لكن بينفع نتقابل في ارض مشتركه مع بعض في افكارنا واحلامنا واختياراتنا وقراراتنا، واحنا بنحترم بعض وبنحترم اختيارات بعض وبنحترم مشاعر بعض بدون ما نضر بعض. حتى في الاختيارات بنتفق قرار بالاتفاق، لكن
1: اوكي.
0: فكره انه احنا الاثنين اصل احنا واحد حلو هاي، لان انتوا الاثنين بقيتوا كيان واحد لأنه تزوجتوا فده طبيعي، لكن ما زلتوا شخصين، شخصين قررتوا تتزوجوا فبقيتوا زوجين أو بتتشاركوا في الحياة سوا، أو في ناس بتقول إحنا خلاص بقينا واحد، لكن ما بقيتوش، ما زلتوا اتنين. أنا ما أجي أعد فلان وفلان، سوري فلان وفلانة، أنتوا اتنين قدامي مش واحد. ما ينفعش في طرف مستحوذ على التاني طول الوقت، ما ينفعش يبقى طول الوقت في اقتحام. اقتحام بقصد بها انه هو طول الوقت بياخد لها قرارات او العكس، بيفكر لها بيحسم لها امور وهي ما بتقولش حاجه غير انه تمام تمام تمام تمام. طب هي بقت فين دورها في البيت؟ فين دورها بقى وبقت مع اولادها؟ انت محيت كيانها او العكس؟ في ستات بتحب تكون مسيطرة، مسيطرة عليه وعلى قراراته وبيعمل ايه وبيتصرف ازاي وبيقابل مين وتليفونه ورن كم مرة وبتبعت له كم مسج والباسورد معاها، هيفطس انت خنقتيه.
1: طب يا كوكي، طيب يعني تعالي كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا، فاستنونا.
0: يلا بينا.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل، لسه مكملين كلامنا النهارده في حلقتنا عن الحدود. يعني انا كوكي وقفتها بالعافيه علشان نطلع فاصل، والحقيقه يعني كان لسه عندها كلام كتير في حته الحدود. وكوكي انا حاسه ان الموضوع يعني كبير قوي ومهم جدا نكون بنعرفه ونكون مليانين بيه في حياتنا علشان نعرف كمان نحترم حدود اللي قدامنا. بصي احنا بنتكلم على حدودي وانا وحدودي انا ومش عارف ايه وارض، ودخلنا في الاراضي وعملنا ودخلنا في حاجات كتير. فعايزه اقول يعني فكره ان انا اعرف احترم حدود اللي قدامي بتبقى ازاي، يعني المفروض اعمل ايه. في ناس للاسف بيبقوا داخلين في بعض قوي، يعني بيحبوا بعض قوي مثلا، قريبين من بعض قوي، مش فاهمين ان دي حدود، او مش فاهمين ان انا عملت كده حاجه غلط، فاهمه؟ فازاي احترم حدود انا اللي قدامي؟
1: انا فعلا كنت لسه بفكر في الحته دي، لانه انا طول الوقت ببقى واخد موقف الدفاع، اللي
0: بالظبط.
1: هيقرب مني انا هفرتكه.
0: ايوه
1: مع ان انا ممكن ابقى شخص مقتحم اساسا. فحتى لو كنا قريبين قوي قوي من بعض، انا محتاج الاول ما بقاش الشخص اللي داخل بقى بزياده. انا عايزه اعرف كل حاجه، عايزه يعني خلي اللي قدامي يسمع رأيي بالعافية، أنا عايز معرفش يجي يحكي لي كل حاجة. فواحدة واحدة أنا محتاجة أحترم إن اللي قدامي كيان بيحس وعنده أفكاره وعنده حياته وعنده توقيتات معينة بيبقى تعبان فيها، أنا محتاجة أحترمها. فينفع أبقى بهدى، ما اقتحمش، ما جيش اقول مثلا لمرنا انا زعلانه جدا ان انت ما حكيتليش خالص اللي حصل معاكي، ما اعرفش فين. فينفع بطريقه لطيفه، ايه الاخبار الحاجه الفلانيه تحبي تحكي لي؟ الطريقه
0: طب ما
1: تختلف.
0: احنا كده ممكن نكون بنكسفها، يعني مثلا لو انت قلتي كده لحد
1: لو
0: ايه
1: احنا
0: اخبار حاجه الفلانيه تحكي لي، فاكيد هتقول لك طبعا احكي لك، فاهمه؟
1: ماشي، بس احنا بنتكلم على علاقات قريبه، فاكيد الكلام كان اتفتح قبل كده مثلا. انا يعني وفي سنس برضو، انا ما ينفعش اسال على حاجه مش من حقي. لو حسيت حاجه محرجه، حاجه خاصه قوي، ما ينفعش اسالها. فده انا المفروض اكون بقف ثواني قبل ما اسال الحاجه دي. وانا بسال برضو ليه؟ تطفل، فضول، طالما بطمن. الدافع بيفرق على فكرة، والدافع بيوصل للي قدامي، ومش لازم أخلي اللي قدامي يعمل رأيي أو ينفذ رأيي بالعافية عشان عارف مصلحته. طب ما هو حرام، احنا بندمر الناس. ما هو هو حقه يكرر ويفكر ويغلط. طب ما يغلط وياخد قرار تاني ويقوم على رجله ويفكر ويكرر. أنا ينفع أسأل مثلا، يعني عندي رأي تحب أقوله؟ هيقول لك مثلا طب تمام قوله. لو قال لا معلش انا يعني مش قادر اسمع حاجه الفتره دي، خلاص ارجع ورا. فهنا انا كاني بتعامل بسنس كده، عارفه في سنسور بتاع العربيه، لو قربت من حاجه، العربيه الحديثه قربت من حاجه زياده عن اللزوم تلاقيه بيزمر، ما تيجي مثلا تركني او حاجه تلاقي عمل لك فضيحه. فاحنا عايزين بس نفعل السنسور ده جوانا علشان ما يبقاش عندنا حالة اختراق كده للناس، وعايزين الناس يبقوا احنا داخلين قوي قوي قوي جوه في حياتهم. لو هم دخلونا يا مرحب، يعني نقول بس برضو بأدب. ما ينفعش نخش على التلاجة او على المطبخ على طول مثلا لو احنا يعني داخلين عند الناس يعني. فإلا لو في عشم زيادة قوي برضو يعني الاحترام مطلوب.
0: طب كوكي انا معلش عايز اسالك شويه،
1: طبعا
0: ايه هي الاسئله اللي ما ينفعش اسالها للي قدامي حتى لو احنا قريبين من بعض؟
1: انا محرجه اقول. يعني ده تدخل حياه الناس بزياده، زي مثلا اروح لواحده صاحبتي اقول لها انت مثلا متجوزه بقالها مثلا سنتين
0: انت
1: ثلاثه
0: حامل
1: 10،
0: ولا لسه؟
1: في حاجه جايه في السكه،
0: ايوه.
1: انت مالك؟ يا
0: او
1: لا لا
0: حتى
1: لا
0: مثلا هي مخلفه وجايبه ولد واحد، فتقولها يلا بقى، ما المفروض انت ايه اللي معطلك تجيبي التاني، ما يلا تجيبي التاني
1: قلت
0: مثلا،
1: لك
0: مش عارف يا ستي انت مالك، انا
1: بالظبط.
0: حره.
1: الحاجات اللي فيها تفاصيل جوه حياة البني آدم خاصة قوي، اللي
0: لو ما
1: احنا ما
0: اتجوزتش ليه
1: احبش
0: لحد دلوقتي؟
1: مثلا
0: مرتبك كام؟
1: انت معاكي الليستة صح؟
0: لا انا بس بفكر في دول عشان دول بيتقالوا يعني، فعايزاكي انتي تقولي لي حاجات تانية مختلفة لو جت في بالك.
1: بصي هقول لك على حاجة، انا اقيسها ازاي؟ اللي انا ما احبش اتسأل فيه واتضغط عليا فيه ما اعملوش مع غيري.
0: حلو قوي يا كوكي، صح.
1: يعني انا لو بتضايق من انه الناس بتسألني أسئلة خاصة وانا مش بحب اقولها او اجاوبها، طب انا بعملها ليه مع الناس؟ فانا محتاج اخد ثواني افكر الاول في السؤال اللي انا عايز اسأله، وبرضو غرضه ايه. ده في نوع سؤال هدفه اطمئنان، في نوع سؤال هدفه فضول. لو سؤال هدفه اشبع فضولي فارمل نفسك، اسأل نفسك الاول،
0: فهمك.
1: مش لازم تعرف معلومات عن كل المعلومات حتى لو صديق عمرك، غير لما هو يجي هيبقى عايز يحكي. فبلاش الحتة اللي فيها انا عايز اشبع فضولي وادخل في تفاصيل خاصة جدا، مثلا جوه جوه جوه قوي بقى حياته في بيته وفي علاقته بأقرب الناس ليه. لو هو محكي معاك وانت عايز تطمن عليه اعمل ده، بس بسنس كده بإحساس، ما تروحش تقول له بقى الموضوع الفلاني بقى اللي انت قلت لي عليه ايه اخباره، ها افرض الموضوع وجعه، افرض حاجة مضايقاه فعلا في الحتة دي، فسؤالك يعني ممكن يوجعه زيادة، يبقى في توقيت مش مناسب، الطريقة اللي طرحتي بيها السؤال مش مناسبة. ف حاسة ان احنا بيبقى جوانا انسان حساس بس احنا مش دايما بنفعله، احنا محتاجين نفعله زي دي.
0: طيب عايز اسالك سؤال يا كوكو، ده مهم جدا بالنسبه لي اللي انت تقوليه. هل
1: أيوة.
0: فعلا التربيه ليها دور؟
1: التربية ليها دور في كل حاجة، كل حاجة في الدنيا، يعني أغلب ويمكن 99% مش يعني ده بالنسبة لي من
0: طب ممكن
1: المحيط.
0: اقولك على حاجه قبل ما تبتدي في الكلام؟ يعني مثلا دلوقتي لو انا حد طلب مني حاجه، فكره اني اقوله لا معلش دي مش مناسباني، الاعتراض ده احنا ما تربناش على الاعتراض،
1: صح
0: او
1: صح
0: تربنا على فكرة الاعتراض ده، سوري يعني بيبقى قلة ادب.
1: صح
0: انت يا بنت ما تقوليش ازاي كده، عيب، فاهمة؟ فهل فعلا التربية ليها دور في حاجة زي كده؟ عايزاكي تتكلمي على الحتة دي
1: ثلاث
0: بالخصوص
1: أربع
0: يعني.
1: أدوار 15 أدوار. أغلب ده كل تقريبا حالات، معلش أنا أدخل في الحتة دي، الإيذاءات أو التحرش اللي بتحصل للأطفال بسبب إنه الأطفال ما تعلموش يقولوا لأ. عيب يا ولد سلم على عمه، ممكن يبقى الطفل على فكرة بيبقى حاسس مش مرتاح. عيب يا ولد عمه جاي ما تعالى اقعد معاه، لما عمه يحضنك سيبه يحضنك. يا جماعة احنا بنعمل ايه؟ يعني احنا بنربي اللي قدامنا انه ما ينفعش يقول لأ، حدودي عادي تخترق، عمه اللي انا متضايق منه هقعد معاه غصب وهياخدني على حجره غصب وهيحضني غصب، وانا كطفلة خلاص فهمت بقى انه انا مش من حقي اقول لأ. في اي حد في الشارع بقى، اي حد في الحضانة، اي حد في المدرسة، يعني بيقتحم حدود الطفل وما ما تعلمش يقول لأ. ممكن يبقى حاسس بس مش فاهم انه ده حاجة غلط او انه هو بيتأذي، فاحنا ما تعودناش انه نقول لأ، وانه لأ دي عيب يا ولد ما تقولش لأ، دي لأ دي حماية اصلا، لازم يكون بيقول لأ. عشان كده عمالة اقول احنا كيانات مختلفة، حقنا نفكر، حقنا نقرر، حقنا نقول ده يناسبنا ده ما يناسبناش، فلأ دي جزء من كياننا، ما هو مش كل الحاجات هتبقى مناسبانا. فمش بك مش سوري مش بتكلم بس عن الإذاءات، لكن الاختيارات والقرارات هتلاقي واحدة مثلا مش عارفة تختار صح شريك حياة بسبب انه متعلمتش ترفض في اول حد اتقدم يلا، او في حد اتربى على انه ما يقولش لا فيشيل قد كده في الشغل وما يعرفش يرفض ويبقى مضغوط جدا وتعبان ما يعرفش يقول انا مش هاخد التاسك دي او دي مش شغلي او الحاجة دي مش مناسباني، علشان ما تعلمناش نقولها. تقيلة على لساننا على فكرة، هي مش سهلة، نقول لا مش هقدر، لا مش هعرف، لا مش مناسبني. دي جمل هي حقيقة تقيلة، لكن
0: جدا
1: احنا
0: يا كوكي.
1: حقنا نقولها.
0: يعني انت بتتكلمي كده عمال يدور في بالي حاجات وافكار كتير قوي، انه مش كل الحاجات بنعرف للاسف نقول لها لا، يعني بنتكسف قوي، بنبقى عندنا حتة احراج. يعني عايزة اقولك على حاجة بجد، وده حقيقة يعني بتحصل. انا ياما كتير قوي مثلا ناس قرايبي كبار في السن بيتصلوا بيا مثلا في التليفون ومكالمة فون يعني، وانا ببقى عندي شغل او تعبانة مش قادرة اتواصل، بس بتكسف جدا واقول ازاي وعيب محدش هيقدر ولا هيفهم، فبضطر اجي على نفسي. فتعملي يعني تقولي ايه الحتة انه الشخص يعني مكسوف يعملها، مكسوف يقول طب انا دلوقتي وقت راحتي فممكن بس شوية اريح وبعد كده اتكلم. لا ازاي، انا بكلمك دلوقتي او انا بكلمك دلوقتي، فلازم يبقى الحاجة دي تبقى اللي هو حالا محطوطة دلوقتي، فما فازاي يبقى يعني الحاجة دي نعملها في حياتنا. انا كاميرنا دي تحصل معايا.
1: ايوه، بصي، هي ادراكي انه انا شخص ليا حدودي والاخر ليه حدوده. هل الاخر هو بيكلمني في هذا التوقيت مناسب للوقت؟ لكن الوقت ده هل مناسب ليا؟ ما احنا مش واحد، فهو زي ما ادى نفسه الاحقيه انه يفضل يكلمني في الوقت ده، انا حقي لما افضى اقول هفضى في التوقيت ده وارد عليك او هكلمك. الفكره ان احنا بنحس انه ده ما ينفعش. افتكر انه انت شخص ليك كيانك وحدودك، والاخر له كيانه وحدوده، وفكر فيها بالعكس. ممكن فلان تيجي يكلمه في وقت تلاقيه مشغول، فانت بتقدر. فالعكس بقى لازم تقول ده ودرب نفسك على ده. اوقات تلاقي فعلا بتعمل حاجات انت مش عايز تعملها وتضغطك جدا، فينفع اقول معلش انا هفضى واخلص شغلي وهرجع لحضرتك. اوقات كتير تبقى ناس بس مثلا بترن عليا، انا بكنسل في المكالمه وابعت مسج يا فلان انا في ايدي شغل دلوقتي اخلص واكلمك. بس طالما اديت وعد ان انا هتكلم بتاعت الناس، او بكره الصبح ادي اللي يناسبك، بكره الصبح الساعه كذا لكذا انا فاضيه، هيحسوا انه ايه ده بتتنطط علينا. معلش سيبهم يفكروا كده، انت حقك اللي يناسبك، ما عدا بقى لو في طوارئ. فاهماني؟
0: أكيد أكيد، بس يعني يا كوكي
1: عمتي
0: صعبة.
1: بيتها بيقول لا معلش انا بشتغل دلوقتي. لا
0: أنا بقول كده ليه؟ لأن هي صعبة. يعني مثلا زمان أو أو إحنا قبل ما نكبر ويبقى عندنا مشغوليات بقى وشغل وحاجات مسؤوليات في إيدينا، كنا متاحين، كنا 24 ساعة عادي، ده إحنا بنتمنى حد يكلمنا في التليفون، إحنا قاعدين فاضيين أصلا. يعني فكرة ان نقول لهم احنا كبرنا يعني، ولا نقول لهم احنا خلاص يعني عندي شغل انا مثلا مشغول، اوصف لهم الحالة يعني تختصري لي الحتة دي.
1: انت بتتكلمي في الطريقه. بصي انا بس مبدا، بس انا مش محتاجه ابرر ابدا تصرفاتي لحد. انا باخد القرار ده علشان انا قررت ان من النهارده هحط حدود. لو بتكلمي حد في الستينات السبعينات هيقول لك يعني ايه اللي بتقوليه ده؟
0: بالظبط، يعني ايه حدود؟
1: ملك ملك يا بنتي، انت عيانه،
0: اه
1: انت عيانه، انت تعبانه حبيبتي، اوديكي للدكتور، حدود ايه؟ فانا بقول انا مشغول، انا في ايدي شغل، انا بقول ده انا مهتم جدا يا عمو يا طنط يا فلان اني ارد عليك، وانا مركز اكتر عشان عايز اسمعك، هفضل ساعة كذا متاح. هيقول لك طيب يا ابني ماشي انا مستنيك. قال لك
0: حلو
1: لا
0: قوي.
1: عايزك حالا، طب في ايه؟ اكتب لي بس مسج افهم في ايه. فاهمين؟
0: ايوه فهمتك دلوقتي.
1: فده بيخليني انه انا مش محتاجة اقدم مبررات لتصرفاتي، لان ده حقي، دي حدودي، ومش بخناق. لا انا مش فاضي دلوقتي هكلمك ساعة، يعني بكل احترام وكل
0: أكيد
1: حب وكل اريحية انا بتعامل مع الناس. ولو الناس حست بحب وتقدير وعملتها معاهم مرة مثلا، وعدتوا انك هكلمه الساعة 10 بالليل بعد شغلك، كلمته هيفهم انه انت بتلتزم باللي انت بتقوله، او هتفهم
0: صح جدا.
1: اعدي عليك لما مش عارفه هعمل ايه. انت بتخلق الطريقه اللي الناس تفهم بيها طباعك وطريقه حياتك.
0: طيب بصي يا كوكا، عايزاكي بقى السؤال ده بجد تجاوبي بكل صراحة. أنا عارفة ردك هيبقى إيه، بس
1: ماشي
0: حاساكي عايزاكي تبقي حيادية أكتر.
1: حاضر.
0: هل الحدود بتقوي العلاقات ولا بتبوظها؟
1: هقولك هي هتبوظها امتى؟ لو اللي قدامي مصمم يقتحمني، او مصمم يتعلق زياده، او مثلا في رقبتي، او مصمم يعيش بنفس النمط القديم اللي احنا انا وعيت وبقيت عايزه اعيش نمط حياه جديد مختلف، والقديم والشخص سوري القريب مني صديق ايا كان عايز يعيش بنفس الطريقه القديمه، مش عايز يحترم الحدود اللي انا بحطها بمسايسه ومره في اتنين بتلاته بفهم بوعي، هي برضو مش رزع ده في وش الناس. لو الاشخاص طول الوقت مش بيقدروا هتلاقي في نوعية علاقات بتقع، ده طبيعي.
0: يعني دي بتقف على الشخص اللي قدامي.
1: خلاص هو مش قابل ان انت تبقى مشغول في يومك وما بتفضاش بقى غير على 10 بالليل، هو مش قابل ده، هو عايزك متاح طول الوقت مثلا،
0: بالظبط، ايوه.
1: فده يا هيفضل طول الوقت يحسسك بالذنب لغاية ما انت تبقى واقع في الفخ ده، يا اما هتلاقي العلاقة دي وقعت
0: اه
1: لوحدها. لكن العلاقات الأبقى أو الصحية أكتر هتقوى هتقوى، هتبقى أحسن، هتبقى
0: تقوى
1: أقوى،
0: بمعنى ايه؟
1: تقوى بمعنى هيبقى في احترام لبعض، في تقدير لبعض، في احتواء لبعض، في فهم وتفهم لبعض، فده يخلي عمر العلاقة أطول. تخيلي معايا طريق عربيات مفهوش حارات، فداخل يمين في شمال هوب هوب هوب العربيات عماله تعمل حوادث، العمر
0: اه
1: الافتراضي للناس بينتهي. لكن ايه اللي بيخلي يحفظ حياه الناس؟ الطريق يبقى حدوده مرسومه واضحه، كل اللي بيمر بيه بيخرج سليم. كذلك على مستوى العلاقات، لو في حدود
0: حلوة أوي يا
1: مرسومه
0: كوكا.
1: بشكل واضح العلاقات بتكمل في مسار اطول مش بتنتهي وتتصادم.
0: الله، يعني أنا مش عارفة، عايزة أقولك إنه أنا فعلا جبت الشخص المناسب في الحلقة اللي يعني المفروض كنت أنتي تكوني فيها فعلا. لكن عايزاكي كده يا كوكي يعني فعلا تقولي لنا في الآخر خالص كده نصيحة لحد خلاص بقى عايز يعيش حياة جديدة وعايز يبتدي ان هو حقوقه او حدوده في العلاقات محدش يهدرها او حد يجي عليها، الشخص ده تقولي له ايه؟ يبتدي يعمل ايه؟
1: هقول له ابتدي اقرا واتعلم اصلا عن الحدود من ناس موثوقه. انا انصحك وزي ما نصحت في نص الحلقه تقريبا الاولاني دكتور محمد طه، اتكلم كتير في الموضوع ده وقدم الموضوع ده في الكتب بتاعته، دور على موضوع الحدود وتعلم عنه. انا لما اتعلم فبيوصل لي كده نور جديد لافكاري، وبتعلم اعملها ازاي، لانه عشان انا مش الهدف ان اكون شخص صدامي اخسر كل الناس مره واحده، ولا يجي عند حدودي معرفش هعمل ايه، لا أبدأ واحدة واحدة أشوف إيه الحاجات اللي أنا محتاج أرسم لها حدود بشكل أوضح في حياتي. الناس اللي عايزاني طول الوقت على الموبايل، على التليفون أرد، مش عارفة إيه المشاوير اللي ملهاش لازمة، أنا ببدأ أرسم الحدود بشكل واضح تاني في حياتي، بحيث إنه زي ما كنا بنتكلم بأمثلة كتير، اللي بيستهلكك في التليفون شوية قلل، اللي بيطلب منك طلبات كتير قول له أنا هعمل واحد اتنين بس تلاتة أربعة وخمسة معلش أنا مش متاح، قول لأ عادي انا مش مناسبني مش متاح، هفضى بكره، هفضى اخر الاسبوع، معلش الشهر ده عندي كله ضغط، الشهر الجاي هبدا اكون اروق، فنافع ابدا بقى اقول لا واه في حياتي، لان دي الارض اللي انا بمتلكها في حياتي، ارضي، نافع ارسم لها بقى حدودي بشكل واضح وجديد، ومش الهدف ان انا تصادمي، مع انه هيحصل لما بندرك حدودنا بيحصل مع بعض الشخصيات النوعيات اللي اتكلمنا عنهم في الأول. فأنا بعيد رسم حدود حياتي مرة تاني علشان تكون أوضح، وكل ما أنا عرفتها كل ما ابتديت أوضحها، ولما بحترمها عند الآخر بنسبة ما بيدرك حدودي، لما بلاقي بحترم مشاعر اللي قدامي هو ممكن ياخد باله ان هو محتاج كمان يحترم مشاعري، لما احترم قراراته او احترم افكاره واختياراته هينعكس كمان عليا، إلا بقى العلاقات الغير صحية أو غير سوية هيبقى فيها صدام، يعني مش هضحك عليك هو العكس ده.
0: اه فهمك. يعني عايزه اقول انه للاسف احنا حلقتنا يعني خلصت. آه كوكي، انا النهارده كنت يعني مبسوطه جدا وانت معايا حقيقه، فعلا حلقه يعني فيها كده يعني مغذيه جدا فعلا، دي حقيقه كنت مبسوطه جدا وانت معايا
1: أنا
0: النهارده.
1: اتبسطت أوي يا مرنا، شكرا جدا.
0: آه عايزه اقول ان نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله يوم الثلاث الجاي من الساعه 11 ونص بالليل لحد 12 ونص بعد منتصف الليل، نكون بنتكلم معاكم في مواضيع مختلفه كل يوم ثلاث، وان شاء الله اقابلكم الثلاث الجاي، والى اللقاء.

0: serious.
1: Yeah, that's Moroccan you, baby.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا فيه كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة، لكن معرفش اقول عنك حاجة حلوة. يعني انا شايفة ان دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ الصراحة معرفش، لكن عارفة كويس جدا ان دينا وحشة في كذا كذا كذا. فاحنا بقي الكلام السلبي بالنسبة لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من الكلام السلبي. لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا فيه كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة، لكن معرفش اقول عنك حاجة حلوة. يعني انا شايفة ان دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ الصراحة معرفش، لكن عارفة كويس جدا ان دينا وحشة في كذا كذا كذا. فاحنا بقي الكلام السلبي بالنسبة لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحيانا بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد. الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحيانا بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.